0: اوف يا فوز يا كوكو يا تومي هنا شو كده
1: ما تشوف ما بون اوف يا فوز انا كوكو يا تومي هنا يا زي تومي
2: Sugutsi yeni yeni vila ntote vila fosi protocol jondo lo hayu bozopo bola toko me toko to valinkonzo uvuli to ile bodile yamapo